لمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم.

تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منير الصف.

على نبيك رسول الله وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى. صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل. صل

يا من به أصلحتني ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل

التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل

بأنفع الإكرام والسلام. يا من له البساط والتمهيد، صل على من اسمه شهيد والآل.

صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من

ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب واعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب.

واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم

حول لنا وقوة، صل على من اسمه ذو قوة، وسلما في الآل والصحب معا، وفي توالي في المقامات اجمعا، يا باقيا ليتقود رحمة، صل بتسليم.

الرحمن صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكث صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من محى بالابتياث والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا.

والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب.

وآله وصحبه الأعيان، يا من حماني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح، الصادق الصدق صلاة تصلح، مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمال. يا قائدا لي مخجل التصدق، صل وسلما على المصدق وآله وصحبه، يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف، صل وسلم.

وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي. صلِّ وسلِّمَنَّ يا رحمن على خليلِ

خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على

صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا

صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب. صل على البالغ روح

فضلي صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعيم مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم.

صلي بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل سوري. صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير

سائق القدم، صل على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه في الآل الكرام والصحب، واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد.

بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بكتل. صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه.

صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا

حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك

ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر

لقارئيه وأل به النفور، واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، وادفع به

وصحبه والتجعلي ذا النظم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعيي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل

مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن

0: لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikom sof

من من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدى كوني قديما من جعل نور الكون.

فأخذته من جيششي ولرسوله لخدم جكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسوله.

بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالصواب عن أذى الدهور فتني يمحت وبيع رابح ينهو إلي فائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم عن نافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

يرسخ ما قلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المدلق ما الذي ليجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباخ العلي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

قبأت ربي قبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدى لغيري في أبد محا جميل.

بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا لنيتي فهمني العليم والخبير من أجزاء فارقني التدبير لوجه من لست

بالانتهاء انزى بقاء قالدا هو الذي جيمي والعام يشترى وخاد لي بلا أذن ما كسرى إلا يقاد يمنى ما نيابا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

وسلم عليه الصمد رجوع شيء من 30 مع ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

0: وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدس وبحرمة حروف القصائد.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبشر السيدين الصيد وسيد

كن فيكون لك قاد خير الرسول إلا انتقاد وبك فاز ذو انتقاد ولم يكن بمشكل.

0: من تقرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث

أصحبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا زمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ

نافع صل وتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سلع سلع سيمي سمدي على النبي.

يا من حباني بمخجل العداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني ظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مؤمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنة وجح لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود للكون

ليستجب وللذي يحيمنه حفظت ثم خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي قل لهم.

الخميس والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بالفرح كتاب والفروع مع الحديث سسها حساب روح رافع برفع الكتاب والفروع مع الحديث سحا حساب روح أعطيتني جميع دون السلبي ولي تقود سؤل وقت التلبي لأوصل الذي يريد وانفعي بي الورايا مخنيا عن مدفعي محاول

مكرم بالأمن سافا قلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفا ناجيت ربي بسحر الرمضان سحر الأمان والمنى والفيدان حمنته أمدا يسوع.

توجهت لخير الدر والمنادي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتواجهت ورب المصلحون إلى الذين سلموني قبل نحت مدرتي كساك الكبل عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مخن ليخاد الحلوى لو سكوري

ولم يزل بنافع الكريم إليه وجهت حناق الطاب مع اليقين وفؤاد التاب نصرتني فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قط

لوجهك الكريم أوصل فرجاه للمؤمنين ولتحقه الرجاء مصليا مسلما على النبي.

mahawtama alayya marra min bala ya man jami'a khidmati taqabbala najjaya ala al-mustafa ba'da sara ma salamin min idahum al-qula yasir lahum bihi lasita asara فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاس الذين سعدوا بالخير وباع من

الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أباده تعب من أراد أن ينقد به أبرمه من ضيف لم يدب جزاء من بارس العرس البكاء فكل من أبكاه الكرسي البكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جسما صنعوا إن الذين

للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصحب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم احتووا بلا استلاب والكل بالبطل.

وله الأسماء مني له أنفع حمد وسكور ساخنمة للمصطفى عبد السكور فرغت جملة من المباح لمن كفى

سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يحوني فهو الكمد تسليم من لي لا يوجه الضرر

جعلني من عيب نفسي بنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء حدا ونورا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له وميل قاد الكلام محمد صلى عليه بسلام

الغفير وجاء دليل الواسع والكبير فرحا الجميل نعم النافع علاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن

والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان الجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اختره نفد أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعتره نفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليم كريم حمد فراحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لخير الظهبت يسر خير

أبقى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سمدي يا له يا قدير يا مقتدر يا من إليه يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل

بي وخبول ليقط فلك زنت قصيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك سكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل

عذابنا ضر ما حوت سلما كفاني من ماله كفنا بما لخير ساق كل من جد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفنا أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفنا نجاني الله مكرم سمد تناجيا به كفاني الكمد وجحل الأكرم عن فعل كرم ودرري بخير رد سرم أسأله كونتي القصيدة خارعة

مسلما على مسحس الخلاح ناجاك عبدك خديم ساسلاح مسلما على مسحس الخلاح ناجاك عبدك خديم ساسلاح مسلما على مسحس الخلاح يا ربنا إليك أسكن حالي بالمصطفى.

ارحمه عند مماتي أقدام ونجني بجاههم من الردى وخذ سمامي بهم إلى القدام وأصلحا ما من أمور فسدا بجاههم ويسرا للمقصد وكفني سر حسود حسدا وسر إبليس الذي تمرد وأخرجن عيبي بالتخالي وارفع

وحبلنا حسن القتام سرمدا بجاه من سميته محمدا وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميته محمدا وصليا وسلما عليه فعاله ومن نمي إليه وصليا وسلما عليه فعاله ومن نمي إليه وصليا وسلما عليه فعاله ومن نمي إليه وجاء ربي لخير من بيا تعلقوا أذن يلاقي أقبيا وجاء ربي لخير من بيا تعلقوا أذن يلاقي أقبيا أكرمهم ربي.

رب كل من له سقابة إلى سوايا وليتناوة وجاح ربي لهم بالانتحاب بعد الممات كل خير يستهاب لكل من بيت

فإنه من العسى مبعد كل مريد بيلوس يزعد فإنه من العسى مبعد كل مريد به يلوس يزعد فإنه من العسى مبعد تعبسي تعلق بي يسول بجاه من إليه وجه النصول أكرم ربه كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق بي تعلق الذين أسلموا من جن عصر دون من لم يسلموا بي تعلق الذين أسلموا من جن عصر دون من لم يسلموا.

يقود للقرآن قودا لم يكن لخير يا الدهر وقاد لي يكن سنت صلاة وسلاما وسنة لمن به در

بصعبة أقمخ سرج خولا كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى ديماني كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى ديماني كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى ديماني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أحييت بهذه الأبيات يوم مولد هذا يسر رسول الله قطي بمولدي يدوم لنا بسرا يفي خير موردي يسر رسول

الحقي والحق ديننا بأقدام سي رسد حدا كل مرسلين إلى خيرنا تنحو مفاسد كل حال وتنحو لنا خيرات من خير منجدين سببت لخير الله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بارك بروم توبا يالنا اديو جام ييب فاجو بارك بروم توبا بارك بروم توبا يالنا اديو جام ييب فاجو درجه وكان حقا علينا نسلم.

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه.

بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوغني أو يدرني واجعل كليتي من أحب الحمد وشكري إليك واجعلني مؤمنا مسلما.

ك وحب كل ما اختارت لي حبه واكفني كل ما لم تحب لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك.

وشبهتي محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي

عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم.

لك المعجزات خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمن لقد كنت صبارا شكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجن لك المعجزات الخالي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سر خسارة بساخ بذوة كمن سقى بدر سايد سمى بالفضل

وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني، لا أنت الخليل العب يا خير سافر، وسرواك لم يخلق باقنا ما كلي.

التي لن تخلى أمدي التي أزام تهون نفس بساني يقيني يقيني تركب باي سيد كفاني بالباقي سيد السلم والقي يميني علي آدن وقت واردا بخدمة خلص المدينة ساري يسلي بتسليم عليك الذي نبن مي خفية منك الهادي بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكر رافقا حب في العين يسلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم باقٍ أبانيا بالوعي يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت

يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بزارات ناب بقدر يا الصفق والفضل والولي يبجل كل يوم مخد وإنسى ربي لا أراد ولا ساوني يؤكد كل أبلغ بوخمتي بمن خاد لي خير المقامات بتي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول خير فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق.

برزق خذ الشكر مني أخسر وبصيرا في المستوى يا خيراد يسيق خرجت مع الماء بربي من الأزار ولا يدعي النبي لفي يتبصق

قد ابتلي دعني والسر سنت من تخو إلى خينا والكل قد كان يبلغ قديم كراد أنك فاقبل شكر لوجه الذي نبي فيك ينسخ خطيات من هم بعد توبة

يا خدمتي عليك سلام من بي في كارنه خرجت من المتروك بالله وعده وبي لو بين بي ليس يفسق خروجي بربي ما كان من ابن خمسه وينو لخير الاهل نوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه هني أبدا وكتب له عدد حروفه هاتي الأمداء.

لو شكرا إذن بعد من المخلدين على المصطفى خير البرايا المفدني لربي تعالى ست عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى ستاقني لقد جاكم قد جاء أنا ماديا لكم من الله سلام.

نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان عبد الله يبدو لدى علي لكل من الأسادات يا ورمة ولكن جعل مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى البارية لإنجاب الآيات

تفضلي. بس الأرض خلصلمت كل بجايكم وسادي إلى الجنة خير منسني لكم رمت من ذابي سلام سرمدا ما لالي ولا سابي يا خير مرسني لرب تعالى ستوابا مخاتبا لرب الأسيرات لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل لرب الذي رات لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرف راجي إلى فاتح الرق وإني لو عبد ولي جاد بالرخيم خلامي علي دين سكر له على بالعقيب من الرخيا سوي الجري والفسق خلا وسوي الإسراء خاد كل ما رجوت وينوس سكري على الفرق

بالحق بالحق قد انزل الايات لك الله قد نفر لخير سواه خير لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي جنة لها

فرقي خرج بها من منسل كان لي ذاك وعدتها بسكر بالفيل والنقي خرجت بها عين الولي نفس الطيبات وصلت بها للانس الفرق والرقي خد الله أجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخي علمت ويلي بالبيوتات مبدعا بأن البديع أجاد على يرجعون

وعد موت عليك السلام من هداني وسانني بكونك خلقا جملة الخر يا ابراهيم هيت سفيه منجيا سايخا زدني

جمر خبر لكن ما أطار وكنت بما يلي العلي أتدر خفوت عن الأعداء ترى لوجه من نفاهم لخيري

خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يفز سميت وجئت البار خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفز سلامي جلا منتقى قبل فانتفى هدى الباري لا للخالص القلب يخلص سروفي معا وجهت قبل النبي وكلا بما فاق المناصر راس فننت توائي كلما رمت بصبا فربي لخير ساق ما كان يماس سماء اللسي المخفى سماء من يروى بدام وبالبسر يلعس سلام اللسي لما إن سلام من ينور قلب من نوار إن يوقس دور ثياب المنتقى لي يصنني وينو إلى الأداء مني تافز سلالي إلى الجنات باغ توسعت وكل وما لي سنا من مسسس يقيني إلهي وهو كل يتيعي بجاي

غث معي الخي يبث امتداعي جملة عسى النبي من النفي والباء رسل الجلب والنفي يمين النبي فيها عتايا لسجدا عليه صلاة الله سلف والهري يسار النبي فيها خفايا لسجدا عليه سلام الله الكافي سوي البخيل.

خير المعين يسلي بتسليم عليه بياري وثابي باق به فس بتين يسلي على المختار بلال كل وثابي مخنن عن الكد والخني يخاطبني ما خيد لي بمدان نوح مديعا عجيبا مفهما فايق الرأي يقول لسان الآل لكل خديم من حمال

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل عرف من آت الأمراء بسارات باقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمجلة أنت أسأل الفلك كالخمي مرامي واجاتين الأنبي تواجأت بأمن وسكر وولي كان بسمي مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر وبسازم مصاياك يا كل لدل كل خجلا ولكن جلد عن زير والنظم مقامات خير الخلق عن خير الأبي مقيابة فلتقرأ سورة النجم

bun mo jaabun mo sadan won ko ni daa mo bi on wa ma bo suni laal wor bi wal wajmi mo di on jalaala du jalaamu alilun mali on wa ma so minan naas wal waami madina du ilmi murtajan minan dulala murtajan Millatul Ala Murtajan Millatul Ala Millatul Ala Millatul Ala Murtajan Millatul Ala Jariun wa munjin min sunubin wa min sumi Ma'la wa nibin Nabi kulla fasidin Wasitu bin abdan Khadiman bil akhami من الله رب العالمين أقي صلاة بتسليمي إلى المستوى المخجل اليمين بتسليمي إلى المصطفى المخجل اليمين الله

0: العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ صالح مبكي يلنا في هذا التوير اك شيخ مرتضى نجبر سرين توبا جيب شيخ مصمم بان يلنا في هذا التوير نيوغي نان كو ديغلو خصائص كير مقدمات امدا يلنا سونو بروم فاج سي اجي بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: النبي المنتخى النور اسمعنا. لوجه رحيم لم يسل خط

نفع لسوى ساتبي كل سيتاني متى أتلو آيات الكتاب اللسيبي أتانا تتئ نفسي وهمري وأوتاني متى أتلو آيات الكتاب اللسيبي

الإنسان روحي وجسماني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على

والمعالي بصورة الخدر وحق البينة سلي على ندب البينة سيدنا محمد الولالي وسبي في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

والمال يا ربي ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

خدري سلي على ذي سبخي والمسرعي سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخي ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وخذ له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من قتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وصلي من علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن وعبد سانه يا من له مفاعل من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بدأ

وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بعقل فيل على النبي ورسول أحمد والآلي وسبي وامري أحمد بأخي مانز في رئيس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسبي وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر.

يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسي من هلا خير الورى ولا لوسابي وكل نورى وليوم في كل شيء نفع ما وداك وتابل افرى يا ربنا بسورة المهوني وجيل خير درر الملهوني يا ربنا هب لي بعقك وسري يمنى حياتي ووجوري كسري يا ربنا وجيل خير الكافرين بلا مدرة بعق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا.

0: وسنبي ونلروف ذا نزمة للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نزمة كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفاء أفيدة مساعد وغوكفاء إلى سوى نهوي وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا سبور سلب السلام على الذي فأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العلي والمال ولتكفنا بحق سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآلي وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وقبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمخاف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا درما وتسلما كفاني من مالك فان أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كوني تيل خسيد خارحة لعادة المفيد يا حي يا قيوم صلِّ بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صلِّ بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم وتقبل الكلام من على خريس الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربع يا من كفى الزرهر والنبى ولي يا رحمن يا رحيم يا خيوم يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلا مصليا مساسل لا إني أخاطب النصارى تراه

تزات برؤي من كل من بالكفر سات جروي والله داعي نزوي التنصري إنسان.

يوم الجميل العالمين الجمها الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على خير يا جملة الخلق ساد لليوم في أوس مجرمون اليوم بكونه خديم عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلات على النبي العزيز سلات كتب

لادي وسلامنا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة إلهي بالمناجات وابدا لهنا يدي أنهاتي دلالي الهلماء والأولياء ما لا يسال الخوتي وأولياء.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبي وزن مخفي يا من من الناس ما انحسمتا خير الورى وسنه حسمتا سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وسابق معا والسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وخاب حسبله وخير منسل حباب بسمله سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي سحابه وآله ومطر السحابه وانصر علينا بركات البسمله ولتغننا عن قسوة بعسبله وانصر علينا بركات الفاتحه واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي ولتكفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا محين ولتكفنا بوابه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالسال كل سل وعن حرام أغننا بحله ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل
2: كبر آير والله يدوم من خير سوق وانا إن يا قديم وليا أبر آير وانا يدوم من خير سوق وانا إن يا قديم وليا أبر آير سنباريا يا من لبابه

0: وليا بنون نورا يزدوى ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألي في الرحيم كامس العب وسي تحريمي وليا بلسان سكر وردا بالآن والرأي وقل للخردا وليا بآيه هباء مغن يوالي من يسعى اجتماعا وليا بآيه يسرا بلا عسر وكل يسكرا واقبلا
1: كن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم رافع النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وصبي ووجي يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يا سائد نابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خذ لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتظليم بلا انتهاء هل النبي لا سلوائي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجل خلامي ومدادي للإله ولرسول جنة عن كل الله وجل كتابتي كالأمالي الصالحات ليأخذ آمالي وجل وجهك الكريم خطي بركة للدرسات حتي وجل بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروفي وجل به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبدا ما رداء آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتك يا خبير السنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمد وليلي وسهبي وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب له المامد على معسم سماه عامد ولي وسهبه الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلما علي وجل النسام باب ردامها أيادك الإسام صل وسلما يا حميد على الذي سمعت ومحمود والي وسابي الأباهي يا واجب الغب ما تباهي وسلي يا فرد الله توحيد على الذي سمعت أيد والي ما ساب المتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلم أنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا والي وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي سلي وسلم وعيب السماه هل مؤسم سماه ماه والي وذبي الكمات أغالغين الكرم ما همات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائك أبادر يا من إلى مردتك أبتدر هلالسي سمعته متهر
2: والآل وسلم سينا مهروه وسليان مع السلام الطيبي على لسي سميته بطيبي والآل وسلم سوى المناخبي يا خير من نجي بتراخبي صل وسلم على يا مؤيدي على لسي سميته بسيدي
1: والآل وسلم نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير انك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك اتاني سول والي وسبه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والالي والاصحاب اهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابه الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الله وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كل وقلب يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآي الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذبين وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحاب الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحاب ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
3: أشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناثر يا من به إلي ينهو ناثر مسلما عليه في الأهل العظام وضع به وتقبض النظام صل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وضع به الأنثار يا حافظ المدن والأمثال صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وضع به المهاجرين وليهب كوني سرور الثاغرين صل على نبي انا تجيب مسلما وهو النبي طب والال وطب التكرار يا وهب الفرايا والاسرار صل على محمد بعد قناه مطعم الروح تعالى وتعالى وتعالى وتعالى ومتويات وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى على مجموع عارضه قبل عليكم حصل عليه مسلما والي وتعالى ودل بي على سواء الله بي صل تم تظليم على الذي تمعته محلوم والي وتعبي وبلغها نظمي اليه خالدا ليبلغها يا من له الايام والشهور صل على مذموم شهير وسلم عليه في الكرام وتعبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك ليشاهد صل على نبي تمعه شهير والي وتعبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البثار والتمهير صل على مذموم شهير والال وتعبي تعلو باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهور صل على مذموم مشهور والي وتعبي وسلم وتربي قد تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجنثني بردا فديها يا من له الجمال والتفير صل على مذموم بشير والي وتعبي وسلم وجل بجير داك خلمي يا من الي منك تعدي بطل صل على مذموم بطل والي وتما تعود كلامي بخل كلام يا من جر من له نثور صل على مذموم نذير والي وتعبي وسلم وجل والي بطل وما يا من ينبي عيداك ينذر صل على ما انتم او منذر والي وتعبي وسلم يا من امان يا عاتم انا ظلما يا من فؤادي به ينور صل على صل على بدر ثم نور ولا الوسع وسلم ترمدا يا من يوجه لخير كمدا يا عاد من كل من السراج صل بردلي من على السراج والي وتعبي وبشر بذا النظام خير بثر يا من يفي منك لي الرباه صل على مرمه مذباه والالي وتعبي وسلم والتجد لي بكونه بشر كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هر ثم هدى والالي وتعبي وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا صل بتدليمك يا خوي هل الذي تماته مهدي والي مع ثعب الخير وبشرا بالعذراء المبشره يا به كليتي تنور صل على مذموم منير والي وتعبي وسلما وتعبي تعالي بدرور الحلماء صل وسلم يا مجيب الدعاء سمعته بالدعاء والي مع ثعب القمر وفي خالي اخرى عملي يا من به لم يهن يعدو صل على مذموم مدنو والالي والاثاب اهل الاتفاق مع سلام بأمان الصفا يا من يجيئني بلا جيب صل على أمر ومجيب والي وتعبي وسلم واكذب بتاليف سقوق العلماء يا من به للخير لأنجاب صل على من اسمه مجاب والي وتعبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل وتعبي تعبي السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يغني عدو صل على امل معفوه والآل وتعبي تعبي الحناية ما تعبك فيني خيار ولا وتعبي لها ولا وتعبي يا من لم يصنع عفو لا تعبي عم بلن دوني جابت عالي وقبت ذكري وتعبي عن جائبات المكري يا من بيان خالد لي مرديو صل على امل مهولي مسلم على بلا الكراف وتواثم بثر من فلا وسلم وسلم من يا قوي هل الذي تمعد حق قوي والال وتعبت القتال يا عدم كل من الاقتال يا من به جنون يتامن صل على من اسمه امين وسلم بالحزب وتن كتبي كسرا يري الخيوب دون حتبي وسلم بالحزب وتن كتبي كسرا يري الخيوب دون حتبي يا من به فارقني تامن صل على مرمه مامون والآل والأثى والتسلم والتلبي فتى الخيوب خالمي صلي وسلم يا أريم أنزل معه كريم والآل وتعالى للطبيعة مرعان ألا والطبيعة بيان وجاد الكرم صلى الله عليه المكرم وسلم عليه في جماعة والآل بلاك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخلي كل ما يامي خلطة كتالة من مكيرو وسلم عليه في الأدو وفيه سابي في الأسماء في يام بلا تهني فرورو صلي على مرمه متين والآل وسعب بالتسليم والبركات خدوا إلى تعليمي يا أكرم من كونك لي يبيرو صلي على مرمه مبير والآل وسعب بالصيانة مع سلامة فيني خيانة يا رافع الذي كيس الحمل صل على ما اسمه مؤمل والآل وطعم ثابت تصرعه مع سلام ولتقلد أمره يا من إلى الهاج والوصول صل على ما اسمه وصول والي وطعم بي وسلم وبتوالي في لو أنه ظلم يا من بي حول الله وقوة صل على ما اسمه وقوة في الأرض وبتوالي في المقام رمها يا باقي اللي تقود الرحمة صل بردلي مع الأدي هرمة والآل وطعم تعبير حتى وكال كرين وبلا أخذ يا خير منذر أرائد كان صلي على المطار في المكان والآل واسع والتسلم كما أبح في إجارة الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلع السلفة المتاح وآلي وصحبي وسلم وبأن الخلب الذي تعلم يا من يهيث كل مؤمن يتيح صلي بدلي ما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وصغ لخيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مريبا نعمة ولا صعب وتلمك في أفضل توفيق وخير أحسن صل على غوث وغيث وخياس وسلمي يا من ما بلا ابتياس والآله وتعبي ذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه صل على هدية الإله والحروة الخاسرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وسيا مدا وقي جميع المسلمين يا حبيب ومني يقبل فكرتي مع لفيت أو سلامك لحبلك المقيم محمد وهو سراب المتقيم والآل وسيا وقلل الهدمات كليتي يا من كفاني الصدمة صلي وسلم أن يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وتعبد المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
1: صلي وسلم أن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وسهب ذوي الرضوان يا مغني الأغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخطي يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
0: صلي على الموتى لخير نازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليمين يا واهب التغريب والتكليمين صلي على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم عليه في الآل سراف وسبي من يبايب بالزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم إيمانه وعلي وسادي واسقلني بما طيب وسيد جلني يا من لو أركن ذا يقيني على النبي علم اليقين سل وسلم بجميل آلي وسابي في العالي والمالي سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسابي ذوي العمل وجل بي ذنه ما أفضل عمل سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الخمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير اجمع سل بتسيم على سبوي عن جملة زالات ذي النفوي
4: دارك دارك
0: سلي وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان سلي وسلم خالق الأزمان والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضل صلي على المطار خير ناس يا خير من أرضي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم عليه في الأهل السراف وسبي يا من يبايع بالزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان والي وسبي واسقلني بما طيب وسيد جلني يا من لو اركن ذا يقيني على النبي علم اليقين سل وسلم بجميل عالم وسبي في الحال والمعالم سل ما تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات والي وسبي ذوي العمل وجلبي ذنه ما افضل عمل سلي على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات والي وسبي خير الامم ولا توجه لجهاتي القمم سلي على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اسرات وسلم عليه في الالمام سيابي ولمنا خير اجمام سلي بتسيم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي والي وسبي والنويرين سيفتي ولتتقبل سوري سلي على ذي سبق والبراء في كل خير سايب صفا والي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام والي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منذر له مقام على النبي سايب المقام
5: أوني حبيب ساله نقبي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوجين والي وصحبي واحفظ بيا ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سلي وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته سفيق والآل والأصحاب للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلال جنا سلي على النبي مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي ومه جميع ما ساني فيك الكلي انت السميع صل على المبلغ الموصول الواسن الصافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من قضاني جانبات النحب يا من قضاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال.

0: هذا الرداج أيساهي بالمغفر والمراج والأهل وساب سرور الراج يا من على عرشك استواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البراق سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسابه كما حباب بلا انسرام سل بتل من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآله وسابه يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميل آلي وسابي ولستجد سواني على الرسول سايب البرهاني صلي وسلم بسبيل الأذاني من آلي وسابي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البياني صلي وسلم بسبيل الغياني من آلي وسابي وكلي بلا معادات ونوير كلي
1: أما لوجهك الكريم زنزم أدب كل على يدي العزام بلا شن ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبليس مجد من الكتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الأراضي والسماء سلي بلا حج على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسلما عليه وفر يا غفر لقاري وآل به النفر وجن ورافض النزام سرمدا بسارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في آلي ومن مي إليهم والبابي قبل التوجه اللهم إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واتلك يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في آلي وسبي وترفع إليك سعي برداء يتبع يا ربنا سلي وسلم سلمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد الختام من أرسلتهم كالأنبياء يا زمن وآلي وسبي وتجلي ذان المخارق به ينجعين يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت سبيل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبلنا صلاة قد لفظت بها نظما لوجهي يا من خدمها كسالي فاقبل نظامي وسعي.

وملت مسلوب جاه المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المتارف الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الرسل.

حسنى مطاب المحل غفرانك في رجب ونرتجي في الهوى في رودا حريم نرجو من الله بالقهار خالقنا قهر الهدى وهو جبار ينتقيم وهو المقيس الذي أرجو إخاسته.

تارك الابتداء ميمون الانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وذادا إلى الجنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وزيلة رباضي تزيل توبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى

تعالى وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسبي واقتدي ودبري وكندي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا آمين رب العالمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسبي وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسهبه وجل قصيدة هذه مفتاح الخيور ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عبد الله ذات غربي عند العدى لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع لأليمي بحرمة شفيع بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا وربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقصائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى واخدمه جنابه لله وهو الاكرم صلى عليه الله بالسلام وزاد تكريما في دوامي بالي وزادي ودمني بيلم ولياتى بزمني وغادني لا وزان كلي

جل من توطني قبل كمالي بلا تفطني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي وتصف عتني وردني مكملا لوطني بغير تأخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجرني لشيء يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم

سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقطئ ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي آدم.

لذلك قد يعد تدبيري بتدبير كليم وما قد البيع بديب كالكريم يا ربي.

الذي من سوء القضاء وجل جميع ما كسبت خيرا وتقني دنيا واخرى ضيرا وجل فادي ثابتا موحدا وموقنا بكل غيب زودا وجل لساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من اهل القرب واجعل جوارحي في الاعمال دائمة مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم إليك قطعا دبت في يوم الأحد عند النصارى من عيوبي يا أحبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلن أوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا

وعلم بالأدب والعبادة ودقن البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة ودقن البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام.

مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أسير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وادغنني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يشاق لهما جملة ما يعوب عن تلكرم وارجعني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني أما قد من أبدا واجعل سواه لي رضا نبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما تحب وكفني الأذى.

0: تاجي لك متى بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى
1: وليا بحرمة ثلاثا البقاء في الخيرات والغياثات وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت والتغني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي
0: بحق الأبواء ما فاق ما أروم بالدعاء وليهب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس

من الضر دواء مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعوا ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متاوع يخدم خير العالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل والسهب لخير مدمنا وزر زرورا دواما عني وليبقوا يا رب المني ونجني بعقيم مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيبا وجنب النياب ما يفسد الدادة دول الدريا ودغنني بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبسلاتي علي عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائط وجلي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ المغني جدد في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ سرعة لوجهك وكفها عني وسغلي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأريتجي منك دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن ثنا عليك من سكوت فكيف يكن عن ثنائي عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف يكن عن رضائي عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عني شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن

سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكرم وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمر سهبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من درر ولي ما شئت من البزر ولجعل العود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا.

شافيا لا سخط بعده شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزحزح ذري بجاهه العظيم والعدل وتري ونجني من خطر وغرري.

إمايا بيا ودي وغدي وذوقي عارا إلي أبدا ودقني ضررا كل دا ودقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعني اصرف كل ما أبيت في أبد بشوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا أكرما وخلدا بسرايا في هذه الدار وتلك داري بكم مع الكتاب والمختار وزد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وسق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم من عقائدي وكم من فقهي مع تصوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب إلي سرمدا ما يصلح حتى أرافق الذين أفلحوا خرج من دبير الأمس الليا إلى الذي دبرت لي يا ربي بذي الغديد ذي تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا وما إلي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا أشكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط لما قد حبسا أني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومن أرجو سفرا أزل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع صحابي وجعل جملة ما مني أتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ذني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البري رحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا ورا

maliki waliyajud bikamini izri dawaman anniya razaya wasuqliya alminana wal ataya antal hafidhu nafi'u razaqu falyatini min khayrika alarzaqu لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والقلب هاليا حبا ورودا وكفني النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلم

0: انقر الدين زاق بقلمي يا غير مرشد وغير منني من اما بابنا كان رزاقي ابا لالي ما الارزاقي انت العزيب الوايد القهار انت الوكيل المانع الجبار لقر والجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجي لي الخير وكف عني الشر دأبا وتقبل مني كل يسر مدا في جاه المصطفى ولي علما وصدقا ووفا يا رب الاستجب وسلي بسلام عليه بالآل وسادي الكرام ليستجب فيما مدى وما يجي بجاهه وعجلا فرجي اللهم إني أنحج تحيي في البريد يوم جمادي في أول سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل ثم أنحي تحيي في البر يوم جمادي في آخر سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدحك لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لأذني سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآله وسبي وعلى جميل الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع الصحابة وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني فقلت لبيك ربي وسعديك وخير كل بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دم فيه فخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل صالحا ترضاه وأهدي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأذن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرتي بجاه وسيلتي إليك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي زدني علما ربي لا تذرني فتردى خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
1: وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبيل وتسلم صلاة وسلاما تعبر بهما لي وتولي بهما شكرا لا يكون
0: لأهل من جنتي بهدي وتبلغني بهما الهجرة عن كل ما نأيت عنه أبدا في سري والحلانيتي ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم. اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما حوله من الأيادي وفي عمري.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج
0: كل وقت وحين. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الحليب القدوب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وغزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسعده في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك من كل خير فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

0: اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تثيما كثيرا اللهم
1: يا أخي إنك صل عليه صلاة ترفع بها كتابك وسنة رفعا لا خفض بعده وترفع بعاني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تثليث ما يضرنا إلينا أبدا وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم يا أولي الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها إذري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكشف بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما هو ألوم
0: اللهم اجعلني ممن لدن ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونذر حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جاء بي اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك
1: من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل اللهم إني أسألك الأفضل بأحسن ما تعلم ودرك لي شيء ما تعلم وأسألك تكفلا بالرزق وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعالك بدني وخلف من الفتن السري واصغر بالاعتبار فكري وقني سر وساوس الشيطان واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا واهداق الفتن وتطاول اهل جراتي علي واستضعافهم واياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافا امن بجاه شفيعي وصل وسلم وبارك علي وعلى اله وزاده يا قريب يا مجيب يا سميع ان الذي فرض عليك القران يردك الى معاد الحمد لله الذي يردني الى معاد ويزون بدني
0: الحمد لله الذي يردني إلى معاجل ويزون بدني نويج وجرة من المناخ إلى الأوامر بلا تناهي نويج وجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإكرام عبدا خادما للمصطفى والمرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في الهذا وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم يقودني جل إلى إخواني بلا جايل مع رضواني قلت بوعد من كريم منجد لو علي شكر أبي رجزي رجعت عوزا ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت أبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجاء وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم

الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقام ذي بما تهب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قلب لنظرتي وودي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن الشرار للخيار أجل وردني شريا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاه المنتبى قسايدي وسوق به لجملة المقاصد نويت أن أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بإلى رجوت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامي وقاري اسري سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي علي بتسليم فتجد لي كوين بكن تفسير الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتح علي يا رب زدني علما واشرح لي صدرا وهب لي فهما لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة من علي بالخلود والمدد وليسق كل منا بلا عدد النذر في العداء طردا عاجلا وكل ما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المتبع بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجيب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقوم ولا يستخفنك الذين لا يقنون خذ بقول والي ذي الجلال حقا وارجع ثم ترفي حالي إلى داري في دار السلام بلا عنان ولتوبى بسلام صلاة أمري على غيري وأتجي مفازتي بخيري بعض الذي لدى النصارى قراء بما لدى الليل ومطرى رجوته

dan ahbuda najni al-yawm min ash-shukuki bi kaunihi mamallika al-mulaki nabiyyi wasilati ilayhi salla bi taslimin ala alayhi wajhtu wajhi li rabbi bi abdan la yakhdimuhu kasabi alayhi sallallahu summa sallama بيالي وسهبي وعظما دعوت ربي بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا دار البر والجواري المنزاد بي بتكراري لا تذر يا افتقاري وإن تغربت لدى الأسرار ووليد النصارى قديم هاجر

مخاطبا لربه داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مسليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني.

الجد دوا من ظهري ونجني من البلاء والمكر. يا رب لا تبقى ما نجيتا بكلمك الذي تفيتا سلم جنابي من الأعدائي وليزغ ما شئت من عتائي تفضلا علي بالتسخير وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسبي وحقيقي ظنون كل صالح ومتغي فلقد دخلت مجد الكريم

ناديتك اليوم بما ناداك أيوب نعم العبد إذ أرداك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكتب كذاك يا مجيب دري اكتب جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجل إله البار مثل البري وجل منافع يا فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك التي أبردت نقي كل يدي وابلي ما يفوق ذني بالدار من الخير يروق لصغير العدا والبحورا والجو والسمن والقصورا أدعوك مفترق قد العدا بما نادك زنوني في منتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن ليا جنبتا وجود وجهي إليك داعيا عبادة وصرت عنك راضيا إني يا ما أسكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمجا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسل دابا بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وليتي يبارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع الشكر وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين, آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخضي إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا الناس تفعله وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنب وما تأخر واغفرني بجاهي من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركت لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي ولي صد رقيب وعتيد بعد شهادتك اني تب اليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسة وغير آمن كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذل ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الأول رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة
والإجماع المرسول طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيسلي على سيدنا محمد وآله وسبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقائي وغدبي وسقي ومقته ومكري وعذابه وحسابه وفده وحجابه وأهلها وأسباب آخر داري وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا. وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجعلنا ما هو آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر قبل أخيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بالسلام أزملان آله وسابه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديانة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وتجلال يمر بسم الله ابتدى محمد مقاله وذل جلال يحمد وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذا توبة وفارق الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن ركوني إلى خير جميل فارغت بالله لا بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وزيلتي وجنتي وجنتي فريدتي نابلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سلم صلاة سمدي ما سلا من بكل الآل وسبب من غدا لهم مآلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي ومصطفى قدوتي صلى عليه ربه وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية عمل بالذي يقول أقول والله على قولي وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة ليأونا ثم خدا وعبد رسول محمد وسيدتي إليه نعم سيد صلى عليه بجميع الآل وبسحاب بسلام حالي
وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي كبشر البرايا برؤيتي وساخلي بشرايا وفي أفناني بالالتفات وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إلى العيد الإهانة وأنا كون عند مقربا مفضل رب العلا تدبا وأنا كون

تبت إلي جل ذا تقربي مما جنيته لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله.

به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر وأنا أبوذ برداء الأكبر بما بدا مني وما لم يسري وكون عقدي ومقالي حقا وأنا حوز بسرا وإتقا وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامنون وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامنون وأن أكون وفاة الملائكة عليهم وأتقى سلام المالك وأن أكون توبة العباد وتوبة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وبرات الرسل والأنبياء والعلماء وبذل الأولياء وأن أكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغي وأن أكون عند أوكل ولدي وأن أكون بذل كل بلدي وأن أكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأن أفارق جميع حيبي حتى أرافق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السنة بنقيذ قرابة وزيب وأن يدوم مدخو أحبري من ذاب وفدد وإبلي وسرمدا عليه سلي بسلام بآلي وسابي يا زلنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا وجل عندي

ذاك قدير أبي إجابتي تكرما جدير يا ربي جدني بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت بذك نفسيا ولي سخما كل عنه الجنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسن جرد حاويا تبت إليك يا ماذا غرابا فقوى زمام يا لذي القرابا تبت إليك يا ماذا خمولي وردني إلى لب المامولي يد جزا جملة النصارى بجز من بكاد الأنصارى بيوجب جدا وحراما بسنن وبحلال فتكون ريب من جدي بتكثير والسلام دنيا وبرزقا وفي القيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعت ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل القوم أمضيت بيع سلي يوم سبت في رجب مسيرا كالجبت فإلى لا يعقبت الأمور وجاد للا إذا تبروي من قوتي وجيب لا تجروي إلي جلت بعام جيزتي آمن كباب بحفظي مسويشي لو بقايد موت ماضيا بذكر الحكيم يا مراديا يقين يا القرآن والحديث أفالذي يقول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سمدا كليتي

ورجعت منه كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب يا رقيب ذاتي وتزهد لي عند ربنا سيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل إله بالله آمنت وقد رديت بي وعن وفي خنيت تبت بكوني لوم الكتاب وللنبي

منه رجعت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو فودا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلم السلام على النبي بالآل وصحبه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما خلق والخادم لما سبق ناصر الأقبلة والآل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

دعاك من دون عذاب وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإني عبدك وابن أمتك ناسي يدي بيدك أدعوك لذن أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأخي هؤلاء يمليخ مكسلين مسلين مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبه وتسلم صلاة وسلاما تسلم بها معاني إبليس وكل دور وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل أسر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله عليه وسلم ما كل ما أبدو في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كلها عن

بك في كلتا حالتي دعوة والجلوة مواليد الأمر إليك بي وأقول أكون العوني ملكينا وأبغر أمري إلى الله إن الله بصير من عبادي اللهم إني تبي إليكم بهذا المطلوب من التدبير معكم مقتويا بك في كلتا حالتي دفع والجلب مفاوضا امري اليك بي واقول اكبر على ونعم الوكيل وابير امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا

والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك مجيب دعائي وتقبل مني بماضي فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري وهب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجل بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطنه وفي حياته وبعد مماته بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقص الله تعالى وليا وإبليس حدوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إباء ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسأبه صلاة وسلاما تخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه صلاة تجعلني بها لك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسابه سلاما تسلمني به من مخالفة ما أجيب وتدافدا اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المطلوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي

سقطاء اليسائلا وباتنا وزل وزن وبارك على سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك الذي باركت عليه وعلى آله وسببه وتقبل مني بجاهه آذن نظم وآذن نظرم وجلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجلهما حقا عندك وسهل لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما اللهم إني منسلم إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز وجعله لي إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم إني مخبن إليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أدعى الخلق ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني نويت زورك بكل ما قد قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأن

0: حامدي جزيل اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله وصحبه وجزا بارك لك وممرد وجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالنية محتجدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في الدنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل آمين آمين آمين رب العالمين اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فامحو بي عني جملة ذنبي والوسم اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتلو بلساني ما إدامة صلاتي على حبيبك الذي هو أب الأحباء إليك وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليل اكتب لي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك لكم ووعدك صدق وإذا زاكت لك عبادي أني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون وقلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى وقولك لكم ووعدك صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الضعيف بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا
1: فقال وأنت خير من يتوجه إليه قائلا بالمغاري بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله الأسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بها دعوتي هذه ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعوتي وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا من ولا ماذي إنك مجيب دادي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين. رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله لا تكني إلى نفسي أرفعت عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي علي بآله وسلمي صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالب المقبولة المرضية وأن تسلم علي بآله وسلمي سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الحق كل ما لا يهني وأن تهدى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين.
0: يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت

الآن صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب العالمين وللمسلمين والمسلمات الأيامين والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني هذين بإذن الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء

واقبل بهم ولا بادي في دوام جاد وديعة لديك فقدم بأبياء إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وسل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وسل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا لا زود بعده ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن قلوب رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وهدك لرسولك ولكتابك في سر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبي سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفتي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهب له ما لا ينتهي أبدا وهو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

0: شيء من الأشياء. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسبيه، وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار، وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأخي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد، وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاتبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به، وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام، وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الملك والملكوت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وزي عنا أفضل ما وآله، وزد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا صوت بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Ozdallah, tu amon. Jira ya bi nan ma sa bok teon. Ozdallah, tu amon. Alhamdulillah.

نندال خبر وجودي نال واله زوينيان وسفي وسميمي صل على نندال خبر وجودي نال واله زوينيان وسفي وكريمي

منن الباقي القديم في مجدات عراق المخدوم. اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه ويضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخول الجنة التي وينما تقول وابل كل ما تعلق به كل ما اختتله من منافق جنة والآخرة آمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغمني في كل ما يقربني إليك ويسره لي ويزيدني في كل سيني ودي لا غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنيني عن التفات إليه فامحو بلا إذباجنا بجن كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني وجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وسبنا على قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كل يدي توبة غافر ذنبي وقابل توبي الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وعقائدي وأقوالي وفعلي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الحاج الباجي الأكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يتقون فرحا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يجزي أجر المؤمنين في دنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي من قصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا على نية في البر والبر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبارك الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى فيها قبل يوم كتابة لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بلا أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برسول المقول فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رحماء بينهم إليهم ركعان سجدا يبلغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج سطحه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله والذين آمنوا وعملوا صالحا منهم مغفرة وأجرا عظيما.

0: عن كل سوء وأذى والجنة
1: ينقاد من سلام منزلا لو بعلي وعبد الملا رسولنا

من دلالي وجر بمغدد بلا إخلالي ما لاقيم ما قرا كليتي من البلايا أقبلت أديتي.

من قبل ولم يتب دنيا وخرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي فما تقبل به جهادي وجه ربي بقدري عزما ذات الكريم مننا معظما.

بالذي جعل كزرا كلي وزني على الذي لا سكوري وهو تعالى سرمدا مذكوري.

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما خاتوجل زال المحي غنيت عن سيف وعن أرماحي واجهني سفيع بالتبصير أني قديم النور والبصير ليد من البذير بالسفاء من قدر وجاد بالسفاء أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني ألقن الحبيب والخديم.

وكوني العبد القديم حرفا. زان عبادتي وزان خدمي تضعه كل يوم غير عدمي. نويت ذكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأم وربا وجه يزود وجون الباخي ولي يقود مقلب سباقي ناجاني الكريم والمكرم.

الاقتباء وهو سرور تنمدا للمقتبى ناداني المختار من غير مرا وايش ما يدي مدي مرا.

0: وبرك فجأني في مد فغري مجرك
1: وجان كريم ومجزي بأجر ما كتبت لكذزي وجاني بكان كل حرف كتبت لي بأجر ذرفي جبت كريما جاد في سواري

وهجاني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي إلا يا قادر أجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين.

المولكين. الله جل عادل الله الجمد الذي بدل له ليس بوالد ولم يولد ولم يعتلي دائما داو لم يلم لو غتابي ويبيد من جحد لي ولم يكن كفا أحد هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمتفى كليتي ليزون لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم عند الذي حقق ما أرجوه يا من إلي أنت الوجوه يكون ربه الكريم أحمد على سروري وسروري يحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم سائق قد حمد يدي أجل

عن قدر وليس تنحولي أسواء القدر مدى لي الباقي جزاء برباء ولي كان بالذي لي يباء نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حمن ومفزع

كل مذنب ومذنب وقد قضى لي الإله الظلم نفى الكريم بلدي ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي يا قرطفة وجد

أذكر وذكر المحبين معا وبنبي اليمنى يجمعا بارك لي في كثرنا والقل بركة بقدره المجلي نويد كوني شاكرا بما أحب لأن ألقي الحبيب والأهم على وجهي الذي وجهي جنتي محمد الخير البراء يا جنتي.

لا ينفد هل الذي إلى ثنائي يفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بخانية من رجب إلى انتهاز الحجة له علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع.

ذا دف ولا ذا جلبي لأجل أبدأ ونبات عني ما اغتدت لي ولا تياز المني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقودني كن فيكون منك تؤلي بأمن

بأنفع التهكيم مدحي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيت ذر النديم سلمتني من كل سوء وبلاء فسرت مطلقا وغيري قبلا وجاءت لي إطلاق مالك مليئ مستغنيا عن الملوك وسلوك آويتني بالمتبع إليك قلا وهبا أبدا لديك وجاءت كل الكريم والجميل وللودود رب عن الأمين أكرمني الكريم نيما النافع وحبذا النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولتي على الذي كرمه بأي

كريم يدود لله قد وجدوا كل حمدي وقد ما أذى خطا وأمدي على النبي خير الورى خير السلام وخير تهديم يبصر مرام ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرد وخديم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل

يقبل جزاء الباقي مع جزاء فرحة السباقي. تسبيات الحج ومدح للنبي عليه تدمى غفور المذنب. يغفر بجاه المتوالي كل من أهبني لوجه مهلك الزمن. نافع بينفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي وأطلق. أسألك الجنة بالمختار.

ولي بكنت وسيل المطلوبا. يجود ليكون فيكون منك بما يزر قد رديد عنك.

يبوغ كل ذني يا غير مغن مطيب بالمن مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجن قصيدتي هذه إذنا عتينا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنى في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسجد.

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سبر كل ساعات واسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات.

للمحتدين جميعا بالفيوضات. كل له حمة يرقى أبعى أبدا إلى عثيث معث بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب صار

من تلاسم صبر للإله على جور العزاة جميعا والمصيبات كانوا إذا ناب حم النحر

حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واسرهم.

وجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: كلولو يوم شي واخ رك داكو جيم كي نين بلم جير ماركي كاجو با فشي مور ان شي جوغي كولا شادونا فشي دا يوم في ديف با نين جيو توبا ييب ييتي بغا شيارة جي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرا نيكون دا لا واخ ني رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيمو كو بغي شيار لول نيانو كو باتاي ارجو برحمته المهدات سيدنا جولي مدينته دار الرياحين دار متى ما يزورها زائر لهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين راخنا نياك يمو كو نياك في زياره غاندا كور بو مات مومو كو تي زياره سما خول مو مخو نمي كو زياره واي جيم دي مو دا فا ام غاندا كور وقول الذي يعيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار ادنا كي واخ خاني lolu wessu na galan ko xamna sik la sine ci man so xamni ma tax sunu borom natto mo bu dum ko xiyaré ya'uquni 'aybi 'an al-khiyar wa atji bi marfa' al-bushar ya'u yasu'uni 'aybi wa 'ayni lam tara wa lam ara al-madina al-munawwara dere ko ak ci wax ne dutu sik sax way li bakkar la xamna yo xamni moma teunk ya'uquni dambi hatta lam ara wa lam ara al-madina al-munawwara lolu da mu ci def ko gatch غفار لغفر ذنوبي وفكك الكبر بمن علي لترك جوره عار بمن يحاطبني في جوري روضتي بيتان من قول من بالعرف النار زر من تحب وان شتت بك الدار وحال من دونه شهر واوعار وخلي كيلو يبري بري وخلي يو خامي فاشي لي نديف لي غندي بوبو داي فشل توفير بوري جيم امون كي بغا زياره دي مصطفى sallallahu alayhi wa sallam diko ñaan ba suñu borom may ko la bi ñe fi ci Touba fi da jëk gi tek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci fi ci daru ko ci jappene ni ko cheikh muhammad ibn bashir waxe waani awwalu ma ayyana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu ko cheikh muhammad bashir waxe yalla dawal yimu ci bëgg ko waye damay gattal fofu rek lepp lo xamni taxna ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu ko ci Touba bëgg lool ci Touba mom lañu gis muy gëm ñoo xamni lepp lo xamni dañ ko momale rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu dëssul dëssal sallallahu alaihi wasallam ci benn ci rek da ko bëgg bëgg ku ka dara xamni lu xib bu hu shalla alayhi allah hubban li yuhibbu man walahu lepp lu tax ci mom rek non la ko bëgg loolu da bëgg won alquran da la wax ni alquran moy shara diine diini kitabul mustafa la ray moy sama dina ndax moy tere mustafa ba sallallahu alayhi wa sallam qur'an ahmad la abri bihi badal hadith yon te din non la ko beugi won la wax ne ahadith an-nabiy anta khalili wa habibi wa jittabi bi shadali la ri kalamuhu bi kalam mustafa la abtari bihi badal bi annahu ala kitabihi adam bu ñewé ci lu mel lak bi yon te bi da wax non la ko beugi won ci da ma jëm jox ni ci la bind ci lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu لو قال العربية الجنة لشمام العربية غدت بالجنة عن العلاق وجنة للجنة نخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمدت لك بل يحضرين في وقت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الوقت يعطي سوى الجسال في اللغات بالعربية مجايد لك يبجل لكل العربية يقرنا يقصد أن بلنا نرنا الشمس ويبارك شمس لنجلس mu wax ko ci lulul arabiyya wax ko ci lak français ak wolof ni wax ni rabb as-sama wal ard rabb al-arsh lak sarat fi jereje ko wax ci lak tan bi ngi won sama sun borom mo ak ci mon fof mu wax ko ci lak yi non la bëgg won jabotu ñu rabbil alamin sallallahu non la bëgg won sahaba yi sahaba yi jox na len hadiyya yo xamni yekkuru may nit mat na len ko jox te kenn du ko len ko du ko len ko jox sun borom wax ni kenn ku ne ñun ci Allah subhanahu wa ta'ala mako ci hadith am ne kenn ku ne da nga am kër bu ñu tabaxal ci aljana ak kër ci sawara soone jëf jëf ju baax yaangi mabbu keur sawara ga di gëna tax keur aljana ga bo re jëf jëf ju bon nak yaangi gëna mabbu keur aljana ga di gëna tax keur sawara xel bu am ñaari bërr ci tuba nak dafa ñaan ci morom mu jox ko teri noni yalla yi nga xamne buñ baaxoon dinañ ko am ci aljana sukuli manazil hidayah fil jinan bila hijani wa tufriki bil jinan ba ko ni borom maye mu def ko hadiyya sahaba yi أعطيت صحبه منازل العلا في الجنة التي احتمل عما العلا قد يجلو يقول من دجل يشترم لكم الغجر يوم صحابي تسحابي لا تحبو بقرين موي بقر جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب مولد النبي نون لكو فوقه موير يبقى نرامو نرامو نرامو نرامو لي لإدعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا بلغة دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا حوى كل شدة منه مجمي بير إلى معدر ما تقول غير غبلة لا معدر لو رحمة بوير وقعبوا إليه لو رحمة ويرجي يكسر على خير النفر يكفر قومان يا خير الشهر جاد خير مرشد أذهبت قطعا مرضي وكسلي عني محوض التشري ووجلي وحيرتي لا عشمة من الخجلي نوني لبني والخيط يولد عليه الصلاة والسلام لأ أحسن جدا أحسن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نرى البطاي تحونا للبطاي دفجات والجلد يبقوا من أي من أن يبرم بلنا وحنا لما يلي ني عند المن نوم لا يلي ني أنو فكمن ني أنو يجيب لكمن لما يلي نوم لا يلي ñi xéttal ci ñu ñu ma taxaw ci matlab ci bay ñaan leen ci ñaan lo xamni te ci ñu wa du ñaan yalla ñu ngi nako wali taqulu su da waqt talabi do la ci ñu wa te waxon na ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika wa innahum abdaluhum la taqdiru على بلائك لضعف المسر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لكنما تلسس الجوارح أخلاهم يقبل القضائح فلا تواصلهم بما لا ينقص ولهم هدف

0: داخل انسان بجس برا ريو وفا ديك حمل واي ورنا لا دي ماس لي ان تنغور نو واخلا وقت با 21 اور لو بغا لير لو تجا شيخ باكي موك عبد الباب باب ديم ما نوكاي امال في تي توبا ايطاليا اصدع الله كبامون بي
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واصرفني بجاهه عن كل منحي عنه مطلقا.

إليك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببسم الله الرحمن الرحيم وبلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعبي بجاعي بركات الجميع آمين يا رب العالمين.

فلتعبدوا ربكم ولتتركوا العددا له البرايا لح الأفال جملتها بالملك والحمد في الدارين منفردا لعو تدرعت فيكم مفقدا لكم ما لم تتوبوا لعو ولاه قشعدا هو الإله الذي كل لحو أبدا ذا قتمة